نانو اسن ريانسن برميدن انقاتو هما منو ميلو نيوانا ما ينسسا اما فرافواتي سيهي ينسسا يا سبيديا ادي انسي ونفانسي ينتو برمي هنم يبتن هنم نيكنا نيو نيما ترسي ويو نيامي اكسي تو نيامي هنم